وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل وش تسواليفك شتل وش تسواليفك شتل

رقص على متون الجر رقص البيادر يا ترف ارقص على متون الجر رقص البيادر يا ترف بلش

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يا
0: بعد غايج. اسمع هاي الرشيد اف ام.

وحدي ماشي في الشوارع رايح فين انا مش عارف، يمكن بجري ورا بكرة ويمكن بجري من امبارح، سارح بهرب من الدنيا الحقيقية او خايف هي كلمة الأدب.

الشك بفكر فيكي ساعات بحن مش لاقي اي حل صحيني مش مهم مش مهتم سدد وداري ومغمض عيني انا ناسي كل حاجه بس فاكرك

مفيش حد معايا رغم الناس حواليا كتير، انا وحيد اكتب حكايه لسه واقف في البدايه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وإيه بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

رشيد اف ام 91.5 91.5.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم. جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: الرشيد اف ام اذاعتك.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما انطيها، اللي يتقرب من املاكي انهي حياته العايش بيها.

فظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح بحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

0: الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: موسيقى وأكثر الرشيد الثاني.

اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور، بانجور، بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني تبدي
1: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي سمعنا، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من على الطريق. في حلقتنا لهذا اليوم في على الطريق اكسترا، بصراحه في حلقه السبت دائما ما تنتظرون انتم، لانه احنا شنو ممكن النقد اللي نوجه اليوم او القضيه اللي راح اسولف بيها، واللي بصراحه دائما ما تكون هي الشغل الشاغل للمواطن العراقي. بصراحه ما اعتقد الى ان هنالك شيء قد يشغل المواطن العراقي، الانسان البسيط او حتى الانسان الغير بسيط، غير موضوع القرار الذي صدر من مجلس الوزراء والذي صادق عليه البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار الى 152 بعد ان كان 132. وتابعنا خلال الاسبوع الفات حقيقة، يعني شفنا يمكن تفاصيل كنا ما فد يوم نتوقع انه ممكن نشوفها. وانت كمواطن عراقي يمكن شفت وقرأت وكان عندك في التفاصيل كثيرة واطلعت على هذا الموضوع. خليني بداية انا اقول لك، الى ان انت كمواطن رحت انتخبت بإرادتك، او رحت انتخبت بإرادة الغير، او رحت بعت صوتك 150 25,000، فلك ممثلين في داخل مجلس النواب وعددهم ما يقارب أكثر من 328 نائب، وهذا العدد بصراحة هو العدد الذين يتواجدون داخل مجلس النواب لتمثيل الشعب والحديث بصوتهم في محاولة لإيجاد أفضل سبل العيش الكريم في هذا البلد. هاي هي مهمتهم، أو هذه المهمة التي شرعت لهم، أو هذه هي المهمة التي يجب أن يقوموا بها بتمثيلهم للشعب العراقي الجميل. طبعا العدد يتجاوز هذا الموضوع زيدوهم، وكمية أو نسبة التمثيل للشعب العراقي على أساس في داخل مجلس النواب، على أساس يعني أول أساسات التي توزع في داخل مجلس النواب، هو على أساس طائفي، وبعد ذلك ديني، وبعد قومي، وبعد يعني خلينا نسميه كتلي أو حزبي. فهؤلاء الأشخاص اللي في داخل مجلس النواب لازم يمثلوكم أنتم الشعب عندما يصدر قرار، وهذا القرار فيه جزء من المضرة أو الضرر. وهنالك أنا أذكرها في حلقات سابقة، هنالك قاعدة للرسول الأعظم سيد الكائنات محمد بن عبد الله، وهي تختصر كثير من الجوانب التي نتعامل فيها أو نحن نسويها في

الأول من خلال تصفية الحسابات الحزبية أو الطائفية أو الدينية. واحد قرر قرار هو ينتمي إلى طائفة أو دين، وإحنا من الطائفة الثانية ما نريده، رئيس الكتلة مالتنا قال احجوا عليه أو نسويه، مثل ما صير مرات استضافات إلى بعض الأشخاص في داخل مجلس النواب إذا كانوا مسؤولين أو غيرهم، أو يكون هنالك ضغط شعبي هو ما عنده، لأن ذن اثنين يحفزن أن يعترض على أي قرار أو يوافق على أي قرار. أما بالضغط الشعبي، أو طبعا أولها مو الضغط الشعبي، أولها التوجيه الحزبي أو الطائفي حسب شنو هو، وبعدها يجي الضغط الشعبي، لأن أنت مو يمك أنت الموضوع، أنت المواطن عادي تسعك خضر يابس. فبالتالي الأصوات التي اعتلت وتحدثت ما تتجاوز الإيد الوحدة. هسه تقولوا لي أنتوا طلعوا وسولفوا، أنا أحكي عن ما تتجاوز الإيد الوحدة، ونعرف أسماءهم ومن انتشر أو شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي أو خرجوا بمؤتمرات صحفية، ما يطلعون أربع خمس نواب. سيد يوسف الكلابي كان معاه مجموعة من مجلس النواب طلعوا بمؤتمر، الإخوان أكو كتلة ثانية يمكن طلعوا مجلس النواب، والسيدة هيام الياسري كان سابقا وزيرة اتصالات، اللي صارت مشكلة ذاك اليوم هي والسيد وزير الاتصالات مصطفى سند على موضوع تسليم البيت والسيارات. المهم ست هيام هي نائب الآن، هي وشخص قالت هذا الشخص الشريف النائب الشريف طلع وياي وظلت وقالت حيروا بروحكم، طلعوا تظاهرات وهاي، والباقي طبعا تصريحات قد تكون خجولة وجزء منها مجاملة، بس مثل هكذا قرار قد يحتاج. أما يطلعون كلهم أعضاء مجلس النواب يقولون عمي هذا القرار اتخذت الحكومة في محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلد بعد أن ترك السيد السوداني الله يحفظه عشتيده في دول عينه ميزانية مصفرة ومطلوبين، فلذلك إحنا الآن نشد الحزام ونريدكم ويانا والمواطن حقه بس شوي خلي يصبر ويانا. أو تقول هذا القرار مجحف باتجاه المواطن راح يدمره، ما أدري هي ملوهش لو ماكو القرار لوهش لوهش ما بي يعني سالفة. المهم فطلعوا قلت لكم هاي الأشخاص، والشعب سوى المواطن البسيط، طبعا المواطن البسيط كانت هناك دعوات للتظاهر ما طلع، ليش؟ الدنيا حارة، خطية تعبان ما يقدر، يقول لك كانش عندي طالع ما أدري شنو، عدت مشغول عندي شغلة ويا والدي ووالدتي، مشغول ما يقدر يطلع. فقال لك بلكة الله خير طلعون البقية. أكو مثل قديم هو ما ينقال، المهم بس معنى إذا الضرر مو علي يعني ما علي بالباقي، وانت تفتهموا وتعرفوا كلكم زين. على العموم فبالتالي المواطن ما طلع، منو طلع؟ طلع مجموعة من الأشخاص وصفهم السيد رئيس الوزراء السيد علي الزيدي بالمضاربين، المضاربين في سوق العملة الأجنبية. طلعوا شوية قعدوا، أكو 20 واحد طلعوا، لسمان رابطة لسمان طلعوا أمين حجاب الموضوع، قالوا كيلو اللحم راح يزيد علينا وحقيقة صعد إلى 25,000، ما أدري ليش الطلي مستورد، ما أدري العلف مستورد من الطلي أجنبي، ما نعرف إحنا هاي السالفة. المهم صعد كيلو الطماطة عندنا المستوردة، أحد الأشخاص اللي هم طبعا يعني أحد اللي يطلعون على السوشيال ميديا قال إحنا بس الكرفس والرشاد والنعناع والريحان والفجل بس ذني ما راح يصعدن، لأن ذني عراقيات نزرعهن، أنا واحد من الأشخاص زارع نعناع عندي بالبيت فما راح يزيد علي هذا، الباقي كله راح يزيد المخضر. على العموم فبالتالي أنت المواطن ما طلعت، وأنا شت استقرأ وخلال 4 أيام حجيت قلت ما راح يطلع المواطن وراح يطلع التظاهرات ولا كل شيء يسوي. ليش ليه هو ما يطلع؟ ما يحب يعترض. المهم صاروا طلعت المؤتمرات الصحفية وكانت هنالك تصريحات خجولة في التلفاز، وصار الموضوع بعض الأشخاص قام يصرح هم واحدة من الاثنين، أما بتوجيه حزبي أو محاولة لدغدغة مشاعر الحكومة. وبعد ذلك كان هنالك على أساس استضافة للسيد محافظ البنك المركزي وزير المالية، اثنينهم قالوا راح نستضيفه مجلس النواب حتى نفهم شنو السالفة. الحقيقة تصدر المشهد السيد رئيس الوزراء علي الزيدي، وكنا شفنا تصريحاته طلع في جلسة كانت هي مع رؤساء الكتل وبعض النواب ورئيس مجلس النواب

السيد هيبة الحلبوسي وقعدوا الرجل حكى صراحة. قال عمي أنا أعطوني خزينة مفلسة فارغة وعندي مجموعة من التبعات والسلف الناس تطلب. ورجال رجل أعمال طبعا ما قال رجال بس يعني هو قال إنه معناه وأنا رجل أعمال فلذلك قرار رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 152 قراري أتحمله أنا شخصيا. هو قال الرجل طلع هذا قال أنا أتحمله وده قال صدره الرجال بارك الله بك. بس هي كانت ملاحظة سيد رئيس الوزراء ما تتحمله وحدك لأن أنت رئيس حكومة فلازم يكون الحديث بصيغة الجمع تقول إحنا نتحمله لأن حكومة هي وأنت سيد رئيس وزراء أنت رجل يعني رجل أعمال ومصرفي فبالتالي إحنا وياك أوكي على قوت سيد بهالة عرجي طبعا هو من أبرز الأشخاص اللي يعني ناقشوا السيد رئيس وزراء إذا لم يكن الوحيد. قال شهر العسل انتهى فسنحاول نشوف شنو بعد الشهر الجاي شنو وضعه. فالمهم فقال الرجل أنا أتحمل وأتحمل وزر ما قد يحصل أنا لم أنتفع ماليا من وجودي في هذا المنصب. والرجل أكثر من مرة صار كرر هاي السالفة قال عمي أنا مقدم روحي نذر. والرجل صاحب قضية. هذه تصريحات المسؤولين من يمسكون بزمام الأمور ومن يتصدرون المشهد ومن يديرون هذا البلد إن كان بصفتهم أو بصفتهم التشريعية مجلس النواب أو التنفيذية حكومة أو إحنا عندنا ثلاث سلطات قضائية ممثلة بالسيد فائق زيدان وعندنا التنفيذية الممثلة بالسيد علي الزيدي والتشريعية الممثلة بالسيد هيبة الحلبوسي والنواب طبعا هنا ومجموع القضاة وهنا مجموع الوزراء. فإذا بالتالي هؤلاء تصريحهم كان بهذه الطريقة. خلصنا من عندهم خلصنا صرحت الحكومة. السوى الشعب هذا الشعب العراقي الجميل الرائع هذا الشعب اللي كان عام 1958 يقرأ جريدة بشارع الرشيد لابس قاط موجود الفيديو على اليوتيوب فاتت من يمه مظاهرة تتظاهر على يمن على عبد الكريم قاسم أول استلامته كان طلعوا كلهم لزموا لافتات يفترون بالشارع إلى عام 1968 العراق كان بين يوم يوم تظاهرة عدة نقمة عبد الإله بوكته اللي هو كان الوصي على الملك فيصل الثاني يعني خاطوا خربط شوية بالأمور مع طبعا بالاشتراك مع واحد من عقول السياسة العراقية تشرشل العراق اللي هو نور السعيد خربطوا تطلع كل ساعة تطلع مظاهرة تطلع مظاهرة تطلع مظاهرة فالعراق كان يثور على أبسط نوع من قلة الخدمات في مثل هذا الجانب التزم الصمت تأقلم على أن كل المخضر زاد 500 ألف مع العلم يعني تخيل مثلا كيلو طماطم تشتري ب 500 صار بلف طبعا أنت تقول لك تلو سمعوا لك وإذا شنو صار بلف يوم تشتري طماطم لا مو يومي إحنا نحكي عن زيادة في مقدار زيادة في مقدار المال المصروف على احتياجاتك اليومية زاد بس انت راتبك نفسه تستلم 750 بعدك 750 8 مليون ونص تستلم 8 ملايين تنائب ما يفيدك الموضوع ما مشمول. فإذا بالتالي المواطن العراقي ارتأى أن يصمت هو واحدة من الاثنين أما أنه هو هذا الصمت الذي يأتي قبل العاصفة هاي كذب ماكو عاصفة أنا متأكد أو هذا الصمت الذي وصل إلى مرحلة اليأس وشفيان الشر واستر علينا الله يستر عليك وهذا الواقع أنت اليوم مواطن عراقي سكتت ما حتى ما عبرت عن روحك ما أقول لك أنا روح هاجم الحكومة أو هاجم
من قدم هذا القرار، بس على الأقل عبر عن وجهة نظرك. ما عبرت، سكتت. هسه ايش راح يصير مبرر لك؟ وهاي راح انا ارجع لك عليها بالريست. تقول مو سيد رئيس الوزراء وضح للموضوع، اوكي وضح، كفو، عاش تيده وشكرا جزيلا. جزء من عمله هو كرئيس وزراء ان يوضح لنا الشعب، لان هو اليوم يقود 47 مليون شخص، فلازم يوضح لهم. لكن قبل التوضيح انت ما سويت شيء. قبل ما يوضح رئيس الوزراء انت ما سويت شيء، ما حكيت حتى بالفيسبوك، ما تكتبون شو بالفيسبوك على نار وحركة الجو. آية وخطية ومسكينة وسجنوها وشلون، وابو يوسف هذا طلع فد واحد مخوشات مي. هاي عندكم ال- ال- ال- ال- ال- عندما فرض الحظر الطيران على المطارات في إيران طلعتوا بساعة تظاهرات. عندما كان هناك حفلة، ها طبعا هو حكوها، حفلة محمد رمضان هنا عندنا كلها طلعت تظاهرات. شو لما صارت سالفة ال ال هات والله حتى مال 2000 و3000 دولار ما حكيتوا بيها اليوم ويمكم. لما يصير لما تقدم السيد رئيس وزراء وقال سيكون هناك حصر للسلاح ولن تبقى هنالك قوى خارج الدولة وإلا ستعتبر هي ميليشيات وخارجة عن القانون، شو طلعتوا بساعة؟ شو نا طلعنا؟ نا ما طلعنا، شنو وضعنا؟ شنو الأمور؟ شكو شنو الوضع؟ منو إحنا؟ أنتو منو؟ شعب العراق اليوم يعني أسأل، لا تطلع عمي، لا تطلع بالشارع، الله يستر عليه رحم الوالد يكسر ازدحام، لأن أنتو يعني أذية طلعون. لو أنتو مثل التيار الصدري منظمين أقول لك طلعوا، بس التيار الصدري منظمين بالتظاهرات، العراقيين كلهم ما منظمين والله العظيم، ما تحمل مسؤولية. بس التيار صدر منظم، ما يقطع شارع، أمور طيبة، يعرف شو وقت وين يروح، أكو ترتيب عندهم تنسيقية رهيبة. بس بالتالي مظاهر يعني باقي التظاهرات مو كلش قوية. فبالتالي أنت حتى بالسوشيال ميديا ما حكيت، وانتظرت ذولي كبس كبس يحكون. وعندما خرج أصحاب العقول الراجحة تحدثوا بالموضوع، قمت تحكي عليهم بالكومنتات. إذن بالتالي نحن نتعامل مع أفراد لا يشعرون لا من قريب ولا من بعيد بالانتماء إلى هذا البلد وإلى هذه الأرض، ما يحس بالانتماء، لأن مصيبة غيري أنا أوقف لها، مصيبتي ما أوقف لها، ما تهمني. حديثي اليوم وياكم أني أريد أقول لكم سالفة إلى أنه القرار إن كان صائبا أو مخطئا كان لازم يكون إلك صوت، كان لازم تتحدث. وإحنا يعني لله الحمد هاي العالم تروح للزيارة وتدعي، وإحنا نروح للعمرة والمكة وندعي، ويوميا نتذرع إلى الله سبحانه وتعالى بأننا قد أنهينا حقبة طويلة من الحكم الدكتاتوري بقيادة عبود. فإذا وداعا لتكميم الأفواه، والحكومة ما تحكيك، يقول لك عادي تطلع اطلع براحتك، بس خذ موافقة من المحافظة والقوات الأمنية حتى نرتب الأمور. المهم حتى بهاي أنت ما حكيت، أنت اليوم بلاع الموس، بلعت وسكتت، لم يكن لك صوت. حتى أعضاء مجلس النواب مع كل الاحترام والتقدير لهم عندما تحدثوا تحدثوا بنوع من التوجيه، أما التوجيه الذاتي يعني هو قرر لأن يردي صعد ترند أو عاجب تستاهل فواي، أو بتوجيه حزبي وطائفي، ما صار ضغط عليه شعبي. ما جت العالم اليوم انتخبنا سلطان نروح عليه ندق الباب مالته، السلام عليكم عيني سيد النائب استاذ سلطان، انا بلطركم يا والله مجلس النواب لو منتخبيني. المهم استاذ سلطان احنا مثلناك، دفعنا لك 14000 صوت، 15000 صوت، 10000 صوت، 3000 صوت، احنا اعطيناك تروح باشر مجلس النواب تحت القبه تقول عمي اني صورنا، قول احنا ذولي جوي علي هيجو هيجي، وقالوا احنا شنو الموضوع ليش صعد الدولار، نفتهم ليش ما حكانا، ليش ما قالوا لنا، ماكو ما موجودين، مغيبين. وهنالك إشاعات تدور في الأروقة، هاي المعلومة، إلى أن هنالك نوع من رفع الدولار مرة أخرى، قد يرتفع مرة أخرى، وهذه إشاعات
أنا علي أنا أتحدث بها وأقولها وأشخصها وأقول هي قد تكون مجرد إشاعات أن نصل إلى سعر صرف 172، وقد يصل أو أيضا يكون هنالك ارتفاع على أسعار الوقود وتحديدا البنزين بأن يرتفع باعتبار هنالك تعظيم لموارد الدولة. حلو. خلال اللقاءات اللي فاتت والوقت اللي فات كل هاي الأربع خمس أيام طلعوا الكثير من المحللين الاقتصاديين، الكل يطرح مجموعة من الحلول، وهذه الحلول واحد يقول لك نطي راتب بالدولار، واحد يقول لك نطي 45 يوم، واحد يقول لك نبيع سندات، واحد يقول لك نفتح جنابر تلاقي، يعني ما معنى. وهذه تحدث عنها السيد رئيس وزراء وقال أنا أتمنى أنه أسمع، وحتى مجلس النواب والله قال الصراحة قال عمي إذا أنا مخطئ أتراجع عن القرار، شجاعة. قلوا لي أنت مخطئ، ما حد قال طبعا أعضاء مجلس النواب أنه يحكي ماكو. والحقيقة أكو بزونة تفترض مجلس النواب كل شيء حفهاني توصل لأخبار علوم، يقال إلى أن هنالك أو كان هناك حديث في داخل مجلس النواب من النواب نفسهم أو من حلقة مجلس النواب بأنه السيد الزيدي في حال حضر لا حد يسولف، بس هز براسك قوي. المهم فبالتالي ما حكينا احنا هاي السالفة، والسيد رئيس الوزراء قال إذا عمان مخطئ قولوا لي وتراجع عن القرار، شجاعة. شكرا إلى شجاعته، والله أول مرة واحد عندنا رئيس وزراء يجي يقول، لأنه دائما احنا رئيس وزراء عندنا شايف روحه أنه بس هو، بس ما حد يعرف يحكي سولف بس هو. ف المحللين طلعوا بالتلفزيون، ليش ما رحتوا سويتوا نفسكم انتوا رابطة الخبراء الاقتصاديين وطبيت عليهم وقلت له سيابا عين السيد علي الزيدي ترى احنا عندنا مقترح ثاني، مستشاريك ترى يجوز ما يعني ما ركبوا الامور صح، انا اعطيك اياها، وهذا ايضا بدعم شعبي. حد الان طبعا انت المواطن انت لحد ما موجود، انت خفيت روحك، انت ما حد دز عليك ترى بالمناسبه، يعني ما حد قال لك لا تطلع، انت لا تطلع لا تعترض، كل شيء ما تسوي. ومثلا شوفوا في احدى ماليزيا في يوم من الايام صارت لهم مشكله اقتصاديه. طبعا ماليزيا تدرون كانت من اقتصاداتهم منهار جدا جدا، واقعين منتهين ما ادري شنو، واليوم يعتبر طبعا من اقتصادات الناميه جدا جدا، كانت عندهم مدى مديونيه كلش عاليه وبعدين انتهت هذه المديونيه. المهم في إحدى الولايات في ماليزيا أو المدن في ماليزيا العمدة مال المدينة أكو جسر

كتبوا هيك. فقام شو يصير؟ طبعا تدري هذا هم عندهم نظام كونفدرالي. شنو كونفدرالي؟ كونفدرالي يعني كل مقاطعة تحكم نفسها بنفسها. طبعا تحت مظلة الحكم الفيدرالي، مثل احنا العراق طبعا ناسب احنا فيدرالي، تحت حكم واحد بس كل وحدة عندها قوانينها الخاصة. مثل سبيل الولايات المتحدة اكو ولاية بيها الاعدام، صح، وحدة اللخ ما بيها اعدام، هاي بيها بالغاز، هاي بيها بالصاعقة الكهربائية، هاي ما ادري شنو، هاي فكل وحدة. المهم فمو يروحون للمدينة اللي يعني، او اقصد العاصمة او السوق الرئيسي، فالعالم تشوف عليهم قالوا شنو، قالوا احنا هيك والله صح. وصلوا قضيتهم هذولي الى المدن كلها، واو تدري سيارة تطلع من هنا تروح مثلا، يعني تخيل مثلا احنا السالفة مثلا صار بالديوانية، او الديواني يطلع للناصرية، يطلع يروح للبصرة، يطلع يروح لاربيل، فملزوق لزقة هذه على هذا على هاي السيارات، انه هذا هاي العملة خلينا نقول حاط الف اللي هي العبرة مالته وكتب انا اعترض، وظلوا يفترون يجوبون بالشوارع. العالم تعاطفا معاهم قاموا يسووها مثل الترند، بدل ما تخلي لك وشم انت جمجمة ما جمجمة وانت اساس ما ادري شنو تفتح لي وين العاداها، وين عشان العادله وسواها هاي السوالف، وهاي ذني ملاعب الاغاني مالتكم، بدل ما تحطهن ذني وعود لا اريد الحياه لا اريد الموت لا عشان تريد تعرفون كل زين. المهم فبالتالي حطوا هاي اللزقه، قامت العالم تتفاعل وياهم، وصلت الى رئيس الحكومه، قرر مفاتحة عمدة هذه المدينة وقال له هاي السالفة ما تصير بعد. طبعا وبوقتها انوخذت والدول اللي وصفهم هاي بعد طريقة الاعتراض اللي تحسها لابسة قاط ورباط، اعتراض كلاس، من يفكر بيها ستو المواطنين؟ ما حد يفكر بيها، مواطن عراق ما يفكر بيها. هو هسه لحد الآن يعني هو انظر بس مو يهم الموضوع. ولذلك أنا كشخص اليوم كإعلامي كرسالة إعلامية أتحدث دائما وأقول المواطن العراقي يستحق ما يحصل إليه، مو لأن ما يعترض، لا هو ما سنفور معترض، لا، بس هو كشخص ليس بالشجاعة التي يتحدثون عنها. ما أعرف، أنا بس أريد أسأل هذا الرجال اللي اسمه أحمد، ما أعرف اسمه، هو هذا الرجل اللي اسمه أحمد اللي موجود كان قاعد بالقهوة من خمسينات القرن الماضي ويقرأ جريدة، وأفندي أحمد أفندي يصرحوا له حتى لأن يلبس قاط وبدلة وسدارة، هذا جدمن، هذا كان يقعد يعترض يمشي بالمظاهرات، هذا جدمن، جدمنه هذا. أحفاده وينهم؟ والله أحفاده وينهم ذولي؟ هذا عندهم جد هيجي يعني معترض بطريقة محترمة، وين أحفاده وينهم ذولي؟ ماتوا كلهم شن قرطوا ديناصورات لو شنو؟ هذه المرأة اللي كانت تطلع بفستانها الجميل في ستينات القرن الماضي وهي تعترض وتشيل اللافتة وتوزع من

فاتورة بدليل أراضيك عندما سلبت من عام 2014 إلى 2018 أنت متت، أهلك يفترون بالمؤسسات اللي يأخذون راتبك ما ينطوك، التخصيص مع الأراضي بال 25 مدري 50 مليون مؤسسة شهد لحد ما مستلمهن، هذا وجبة سابعة العالم سجل وجبة 25، راتبك كل يوم جاك الواوي جاك الذيب احتمال يقطعوه، والسياسي قاعد ابنه يدرس وراكب روز فانتوم والرقم مميز ولونها اسمنتي والداخل هذا اللون الجديد تركواز، وعدهم مشكلة الآن يعانون من عدها، هسه يعانون من عدها مشكلة. شنو مشكلة؟ خلصت الأرقام المميزة ببغداد، مدى يلقى رقم حلو يشد على السيارة، فلذلك اتجهوا لإقليم كردستان قام يشتروا من عدهم أرقام، وانت لم شحطف جامل لك سيارتك يرجف تبريدك يطفى فيت بوم حاير بيه تفتر بالصناعية وترجع للبيت عادي فاتح تبريد بالسيارة ومشتري سيارة هاي تحبون انتو البي وادي هاي جديدة وكسها محروقة وحدة هاي ترجع البيت تلقى ماك كهرباء بالعافية عليك جميل انت رائع هاي اللي هالسهل انت تدفع فاتورة وبالمناسبة انت تدفع فاتورة انت يعني انت ما عندك غير خيار لازم تدفع فاتورة عبود حرق العراق حرق هم دفعت انت الفاتورة شو من دفع الفاتورة فإذا الفاتورة تصدر ودور عليها بالجوجل حسب الدور نوسم مش ولد يجي صديق بتشات جي بي تي فلذلك فواتير العراق تدفع بوسم المواطن العراقي ومن المستفيد الله سبحانه وتعالى يعلم ونحن نعلم بأن من يستفيد من هذا كله هم حيتان الفساد لك الحوت بعد حوت وانت تحولت من زبيد الزورية وبعد كم يوم تتحول هاي العرانيس الصغار وبعدها تنتهي تصبح ذكرى موجود في كربلاء أو النجف أو بالشيخ معروف أو ببغريب شوفوا المدفون وين دفنوك أهلك المتنبي يقول أقذفوني في الفلات أقذفوني فإنني أكره السجن ولو بعد الممات يعني ذبوني بتشول ما أريد واحد يسوي لك أبراهي في الفلا تقذفوني المهم فأنت هناك أهلك لو يجوك لو ما يجوك وإذا عندك فلوس هاي الطنبة الكبرى ويجوك احتمال كل جمعة شوف شو وقت وحوت الفساد حتى من يموت حوت حتى من يموت حوت ومن السياسيين ترى ما حد مات هم 2 من 3 ذاك اليوم مات الباتشي الله يرحمه عدنان الباتشي وش اسمه مات احمد شلبي من عندنا بعد مات من السياسيين ما بعد يمكن ما تسعفني الاسماء هذول ابرز الناس ماتوا فاذا بالتالي وانت تروح تموت تنتهي تتحول نفط وانت بعدك نفسك مواطن عراقي لم يعترض ولم يقل كلمته ولم يدافع عن حقه ومقوله تنسب إلى الإمام علي لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه ما حد يمشي طريق الحق فإذا كمواطن أنا ما أتحدث اليوم عن 152 و72 والبنزين 850 راح يصير وكيلو الطماطة كان بلف صار بلفين ولا كيلو اللحم 21 صار 25 ولا طبقة البيض صارت 9000 ولا كنت تشتري 4 بيضات بلف هسه بلف بيضتين بلف ما أحكي عن ذني هذني أنت متعود عادي ما يهمك المهم تاكل وتشرب وتسوي وتطلع وتروح كافيهات وتحقنن وتسوي النحت وانت توقف بالشارع وتزحف البنية وذيك البنات اللي بتزن الولد والقط شغال هذا المهم الحياة مستمرة المهم الحياة التافهة المهمشة اللي ما بيها اي هدف بالحياة حالك حال اي كائن استهلاكي في هذا الكوكب ماشي ويهمك انه انت يجي يوم الجمعة تروح الى صلاة الجمعة وتسمع الخطيب يظل يرزل بيك شلون احنا بالفاتحه والله واحد الخطيب والله رزلنا الرساله كل القاعدين يرزل بيك ويحكي عليك ويفهمك ان الله سبحانه وتعالى
يجب عليه أو عليك أنت أن تدعو الله.

الله سبحانه وتعالى كل يوم، وأن كل الأشخاص أولي الأمر يجب أن يضعوا الله بين عيونهم في رعاياهم. وأنت قاعد متربع كل شيء ما عندك، حاير تطلب مندي لو تطلب سمك. بالعافية عليك العراق الجميل الذي تعيش فيه أنت كان استهلاكي. بالعافية عليكم كل ما يحصل، لأن أنا ذكرت في حلقة سابقة وقلت وأعيد لكم ياهم اليوم، لا تدعو الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب، من هاي الكلمة بعد لا تحكيها، أتمنى بعد ما تحكي هاي الكلمة لا تقول جوا رحمة الله. الله سبحانه وتعالى رفع الرحمة عنك، أنت شقد ما عثت في الأرض فسادا. وهذا كان حوار الملائكة، تجعلوا فيها من يفسد فيها ويعيث في الأرض فسادا، قال إن على ما تعلمون. أنت اليوم هذا البلد أنت كمواطن، والله العظيم خذها من عندي أنا أخوكم، أنت لا تستحق أن تعيش بي، روح هج اطلع عوفة بلد فلشته، حضارة 7000 سنة، أول من وضع القوانين، أول من خط، أول من علم العالم الكتابة لك. إحنا كنا ناس شعب جميل رائع لطيف يتحدث عن حقه عقلية فذة، بلشتوا دمرتوا أنتوا المواطنين. ففي نهاية الحلقة أقول لك سالفة، كل عام وانت بخير، بالعافية عليك يا حبيبي، واستمتع بقادم الأيام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين. جديد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين، شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني؟
2: أغاني وأكثر. أغاني وأكثر. الرشيد أف أم.

وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبته منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش بلحظة الشاك أمان الكون شفت

هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام اذاعتك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم أيمن الأبيض ويرافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب. واليوم عندنا موضوع إن شاء الله ينال إعجابكم، لكن نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين وياكم. خليكم يعني.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة مرة ثانية ونحييكم مرة ثانية. قلت لكم قبل شوية انه ان شاء الله يعني اليوم راح نتناول موضوع ان شاء الله يكون حلو ان شاء الله ينال اعجابكم. اكو هواية هسه صايرة مودة دا اشوفها عند بعض الشباب، البنات قليل يعني للأمانة، أو ما أعرف البنات قليل ولد هو، المهم البعض، بعض من الشباب وبعض من البنات حتى لا أحد يزعل عليه، بس الحالة شفتها بالشباب. أنا أقول لك هو أبويا شو مسوي لي؟ شكو مخلفني؟ أهو يا أبي خطأي، شوف شوف والده يجي وتعبان والعلالي كبيدة وكذا، شكو جبتني للدنيا، شكو ما ادري شنو، يلا ما انا ما توقعت انه في يوم من الايام، حتى من كنا احنا في قمه المراهقه، ما اتوقع في يوم واحد شاف ابوه ويحكي وياه بهالطريقه، او ورا ابويا شنو ابويا، لا ما عندنا احنا هيك، شنو مين متعلمين هالسوالف. طبعا بعض الآباء أنا ألومهم ملامة الأخ، يعني هم يعني أهلنا وناسنا وأخواتنا، أكو آباء بجدي يعني لا تخلي ابنك والله يدخن قدامك على أساس أنه أنت مخاوي، هذه هم غلط، أنت لك احترامك، شنو حاط النرجيلة قدامك؟ عودة صادقة صادقة واحد، روحوا للسينما سوا لعبوا كذا، سكو خطوط، مو جر النرجيلة قدامك، عيب اخلاقيا عيب والله. عندي سيجارة خليه بالسيارة هيك تونس بي ويا القهوة ويا الكذا. ذاك يوم ابويا صعد وياي بالسيارة، شباب والله بيني وبينكم همزين ما انتبه عليه، همزين ما ادري سويت فت حركه على ما خفيته، ركزوا على هاي النقطه، انا مو دا اطلع نفسي انه انا خوش وانا ما عندي اخطاء، انا عندي اخطاء هواي، بس اللي تعلمناه من الف باء الحياه لا عيب، هو مو خوف زحمه، انا قدام ابويا خل الباكيت اذا كان جيجاير عاديه واذا كان سيجار واذا كان، احنا ضد التدخين بس يعني اذا نحكي، عيب مو حلوه، انت تحس بقيمتك قليله، انت ما خال احترام لوالدك، والد احترامه الى قدسيته، ما يقول لك رضى الله من رضى الوالدين وبالوالدين احسانه، مو وانت الامهات عمي كلامي لبعض الامهات، اكو حكي مين حكي قدام الابنين، قام يطلع عنهم بثوث تفتح بث بالتيك توك وغيرها واي واي الى اخر، وقام تتعلمها خطيبها استوى خاطبها اي اخذي من عنده، لا تعلميها هيك عيب، ولد غريب انتم مخطوبين، شنو تعلميها تاخذ من عنده هدايا وتاخذ من عنده فلوس على اي اساس؟ صح امر لوني غلطان، عيب بنيه بدايه حياتها، لا تعلموها راسا، علمتها يلا اخذي من عنده وخطيبك اي قولي لي اريد، انا تدمرني هاي الكلمه مال بنيه تقول اريد، تدمرني انا اللي بيها غير غير غير ابعاد،

0: طيبها او قاطع مهر حلالها. افتهمنا افتهمنا كلمه حلالها افتهمنا. بابا عشره مو مرتين شاف والله قاطع مهر فلازم كل شيء يجيب لها. عيب، لا تعلميها هيجي، لا تعلميها تتطلب. اما انا والله العظيم علميها انه هي شبعانه طالعه من بيت شبعانه. لا شكرا، تسلم، لا الحمد لله، ما محتاجه، لا هذا التليفون كلش كافي. اساد انا هذا التليفون شنو هذا اللي عندي انا هسه كمذيع شنو 15 شو يسوي يعني اذا اذا اذا اذا جبت لي 18 او اذا احد جاب لي 18؟ ما اريد ولا اريد احد في اليوم يجيب لي، لا حبيب ولا صديق ولا قريب، ما اريد ما اريد. عيب بابا عيب، مين متعلميها هاي هاي هاي هاي هاي الجوع العتيق هذا؟ مين؟ عدي اتصال. الو الو
1: الو
0: الو يا هلا،
1: مرحبا استاذ
0: قلبي. انت
1: محمد جاسم،
0: ابو جاسم الورد.
1: ايش سويت الموضوع مال السيجاره؟
0: ايه
1: والله وانا بهايمني صادق. انا اخويا مواليد 75.
0: الله يعطيه الصحة والعافية. إيش قد مواليد أبو جاسم أنت؟ إيش قد مواليد؟
1: أنا 90.
0: يعني أنت والتسعة وثمانين نفس الشيء.
1: ها؟
0: أنت والتسعة وثمانين تبعون نفس ال، كنتوا قبل تبعون نفس الأفلام الكرتون نفس الشيء نفس العمر.
1: مظبوط.
0: زين.
1: يوم من الأيام أخوي طفى سيجارة بيده. وهو هذا عمره يعني تقريبا قبل سنه سنتين، لان ابويا وقف الصفر.
0: يا حبيبي الله الله الله.
1: وابويا مو من النوع اللي يعني الشرس ويانا،
0: لا لا لا
1: لا بالعكس صادقني. وانا لحد هاي اللحظه ما دخلت قدام اخويا
0: والله اصفق لك.
1: لين في ثلاثه وبنتي رابع.
0: لين تدري ليش اصفق لك؟ اولا سبقتني بهاي ما سالفه الاخ الكبير، احييك اني والله حي.
1: باكيتي مثلا اذا خليه على ميز مال التلفزيون او هاي اشر البيت يروح ضميه.
0: عافيه والله، والله عافيه عليك.
1: هو مو شغله خوف وهاي، لا
0: بس ما حلوه ما حلوه.
1: هذا اللقب هذا جيل ماكو.
0: اي والله اسموه الكول هسه خاف يزعلون عليه.
1: يعني هذا الانفتاح والموبايل، الموبايل هجم البيوت وعلم عالم على شغلات، يعني حتى هاي احترام الاب والام ما راحن. هلا اتذكر معلم اذا فات من قدامنا نختل.
0: اي
1: هسه وين المعلم ياخذ صور ويا الطلاب؟
0: على قولة عمور يقول على قولة عمور تحكي انت اخويا محمد، يقول بالشارع يقول يجي طفل يعني اقل من المراهقه يقول له العمور يعطيني سيجاره.
1: لا وش موجودة بالكوفيات نقعد يطلع يعني واحد أول متوسط سادس ابتدائي شايل باكيته ويدخل.
0: صدق واحد إذا عنده لحية خاف من عندنا كنا
1: ويطلب السيجارة منك.
0: هي خاف هاي والله العظيم محمد. شوف هاي الناس خلي تسمع. فد يوم من الأيام تتذكر قبل يدزونه يقول مثلا خال العامل كذا روح جيب لي جيجاير.
1: صح
0: أنا ما أنساها. رحت ايه ابو اي والله هاي ابو المحل الله يذكره بالخير او الله يرحمه اذا ميت، قلت له اريد 4 جيجاير كانوا فل يبيع مو باكيت. انا اتذكرها وليس اتذكر كانت فد نوعيه ما اريد اقولها حتى لا تعتبر فد اعلان او فد شيء. المهم كان يلزمني كان يقول لي عمو مهيمن والله لا اتذكر هاي اليك. أنا من النوع اللي يعني مبين إنه أكبر من عمري كضخم. وأنا أرجف عمو والله الخالي والله الخالي قال لي روح قل للخالك خلي هو يجي.
1: لا يا عم.
0: هاي.
1: هذاك اليوم هم صارت بيا سالفة طلب سيجارة.
0: إيه.
1: قلت له عمو صغير شنو بتعطيني؟ قال عمو هو أبوي ما بحاسبني تريد تحاسبني؟
0: نوبة. فوقها.
1: سبحان الله ماشي اللي تغير شنو هو؟
0: لا اله الا الله.
1: جيل عن جيل جاي يروح للأسوء.
0: لا هو يعني هسه ان شاء الله الجاي بيهم الخير والبركه، ما احنا ما نقدر نقول انه بس اللي دا نشوفه خطا،
1: بس لا سيئات اكثر استاذ مهيمن.
0: لا مو الكل، لا والله والله اكو ناس متربين، بس احنا بدنا نقصد
1: انا ما جاي اقول الكل،
0: بس افهمك افهمك حمودي حبيبي افهمك، بس انت انت من من من قلبك من من قلبك الطيب من حركتك على على الواقع اللي دا يصير، يعني ظاهر فشي غريب عجيب.
1: هو ما حد ما جاي نعرف شنو هذا السبب،
0: والله ما اعرف، انا ما ادري ما اعرف، انا اللي قاعد اشوفه و... لا هو يحاسب ابوه، الله ابويا شو مسوي لي؟
1: لا شنو شو مسوي لك، هذا مو هذا شو وقت يحس بيها، يحس بيها مني صيرت احنا كنا جاي نركض، اي واحد متزوج او عنده خلفه، انا يعني اعتقد 99% والله ما يفكر النفسي
0: أبد أبد أبد.
1: هو هسه هذا ولا يفكر، أقول جهال شلون وراي راح شلون يأكلون شلون يشربون شلون راح يعيشون بهذا الجيل.
0: تدري محمد، واني يعني يمكن أنا أول مرة أحكيها، تعرف أنا واحد من اليوم من الناس كمهيمن، أنا اليوم متندم أحس نفسي مقصر، لأن أبويا لحد الآن يعمل يشتغل، أريده أقول له أنا وضع الاقتصادي زين كان أنا هسه الحمد لله مسورة والحمد لله ونعمة، بس أقول له لو لو أنا خلني نقول غني والغني الله، لو أنا غني كان ما خليت أبويا هسه يشتغل خطية،
1: أي طلعت
0: كان هسه خليته قاعد ومرتاح.
1: صحيح
0: أنا ها والله أنا هذه هذا مسويت لي مسويت لي ترى غصة.
1: المهم المشكله
0: رجال بهذا العمر قاعد يطلع ويعمل ايش وقت يرتاح،
1: واحنا نفس الشيء هم راح ايش وقت راح نرتاح، ما طول نفكر بجهالنا.
0: ذاك اليوم شاقيت ويا قلت له حجي، قلت له يا معود انت بعدك وين وين، مانويل بيليغريني مدرب مال مانشستر سيتي لحد الان يدرب ريال بيتيس وعمره 75 سنه، انت بعدك شاب. ضحك وراح شويه لطفت الاجواء عليه، قابل قابل هو والدي عايش حياه بيليغريني، من كان بيليغريني عايش حياه مرفهه. حمودي نورتني وانا اشكرك.
1: الله الله يحفظك، الله يحفظك حبيبي
0: يا هلا.
1: ويا
0: هلا خليكم.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770000.

0: حاول يقلل قدام خطيبته أو زوجته عرسانها استوى من الزوجين، ويعني بما معناه بالأصح هو هذا الحبيتي من زوجته ترى هسه أنا أقدر أسوي له كذا وكذا. هذا مرض عرسان شفتهم الله يسعدهم إن شاء الله. ما تربينا هيك ابن الحلال، ما تربينا هيك ناس. إيه وليش وشكو ليش هاي روح الشر وليش وليش وليش. مع الأسف وارجع أقول الأمهات، الأم مدرسة عملاقة، الأم لا تعلمين بنتك تكون نفسها جوعانة، نفسها ضعيفة، لا تعلميها. مو إيه شفت هذا ذاك اليوم الفيديو، شفت هذا الفيديو اللي الطفر من السياج من المدرسة، الكل قاعد يطفرون بالسادس بالأول متوسط، الكل دا يطفرون. والله متابعة، تابعي رجلك بالشغل، انت تابعي. عندنا اتصال. له
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شلونك حبيبي
0: ابراهيم؟ شلونك
1: استاذ وايم من العلم
0: حبيبي؟ انت
1: انا طبعا كل ضايج ومخلوط وعندي قصه هيك اريد احكيها خارج عن موضوعك.
0: خيرك،
1: بس انا اريد اشوفك احنا وين وصلنا، البشر وين وصلنا، يعني مع احترامي للعراقيين بس اريد اشوفك الشخص العراقي وين وصل.
0: لا لا لا مو ابراهيم قبل لا تسولف.
1: انا قلت البعض، يلا على كلامك، يلا البعض
0: لا ما يخالف، قول الانسان وين وصل.
1: الانسان وين وصل؟ ماشي
0: ايدك.
1: انا قاعد مجمع ما شقق.
0: انت قاعد مجمع ما شقق،
1: كلمه تانكيه وكذا وهالي سوالف ما يوهالك. طبعا ما اعرف احد ولا احد يعرفني، شو سوى واحد اثنين طرق السلام اطلع الصبح ارجع بالليل. المهم الصبح اكتشفت بدون مي ما عندي،
0: ما بيش
1: قلت احتمال مطور كذا هالي سوالف.
0: اي
1: رجعت
0: مبيوق التانكي.
1: لا لا لا هاي زين، هاي ما يخالف. مي شو مي قليل، اصعد اباوع البوري مال تانكي مالتي مسدود.
0: زين
1: لا حول ولا قوه الا بالله، فتحته رجع الموضوع طبيعي، بس اباوع شو اسمع صوت قرقعه مال مي.
0: زين
1: تعشين قاعد تنطر. لا والله مي قوي، شكيت بشك، صعدت القى النازل مال بوري مالتي مكسور.
0: ما بيش
1: اسمع اباوع واحد من الجماعه ما عرفه منو، بس هي مبينه ذيك شيء قطعة سندويج فنل طوله يمكن 5 مترات كذا، جاي بيها وحاطيها يم الدنجل يم الحافة مال السياج مال العمارة مال يم التانكي مالتي. مبينة ذيك شيء سندويج فنل ضارب هذا البول مبينة حية على الصلاة.
0: زين خوشك
1: ما يراد لها يعني، ولا شو بول ايش كسره هسه انت قولوا لي اسمعني.
0: طيب
1: انا بس اريد اقول انت من صنعت من صعدت هاي القطعة مال سندويتش مال فنل مالتك وقضيت شغلتك على حسب الاصل واذيت غيرك هيك عرفته وسديت المي مال التانكي ورحت زين ليش؟
0: مصيبة.
1: لا والله جديات ليش هسه تصير بفكر.
0: ايوه انا دا اقول لك
1: طبعا انا شغلي مدير فرع.
0: زين
1: ما اقدر اخذ اجازة نهائيا لانه منو بمكاني.
0: طيب
1: أنا أرجع للبيت حتى أغسل حتى أنام حتى أقعد باشر بالستة، وصار لي ساعة أريد أرتب شلون باشر مني روح بمكاني وكذا، وضغطت على الولد اللي يجي مساء بمكاني باشر راح يداوم شيفت كامل لأنه العصر رح عندي شغل ما أقدر أروح. على متباشر بالسبعة الصبح يجي أبو القواري ونفلش ونرتب الأمور.
0: طيب
1: أسألك بالله أنت لو صير بمكاني هسه أنا بعد أحكيك هسه بكل هدوء بس بنجو
0: طبعاً حقك
1: طبعاً
0: حقك والله يا أبا
1: أي بس أنا بس أقول أنا هسه من أريد أسوي شغلة قبل أن دق الباب كذا

0: لا بالعكس تتنور
1: على راسي حبيبي.
0: يا هلا يا هلا، تحية لإبراهيم. طبعا حقه هو من غث انه اكو شيء اسمه حرمة الجار، اكو شيء اسمه حرمة الجار. هذا المفروض هاي وحدة من الاشياء اللي نتعلم لها نعرفها. طبعا طبعا إيه يعني حالة حال الباق اللي يابا ترى الجيران مو يعني مو شغلة سهل. السلام عليكم يابا ترى نستأذنك أنا يعني كذا ما أعرف لا شي صارت سفرتها ما أدري شنو والله ما أدري شنو إيه وقف شغله وتعبه وخربطه وبهذله إيه في حين هو هذا باستئذان أو حتى لو غلط باستئذان كله يعني يروح. حتى واحد ما تبقى بقلبه لا والله الرجال اعتذر رجال حلوة. قبل كانوا يريدون مثلا يسوون قبل تليفونات مع الخط الأرضي فلازم يصعد على السياج تندق الباب سلام عليكم راح نصعد على السياج يا بصعد على السياج ماش ما يصح عودي صحيح خطأ وعودي يسوي ما يسوي عادي. أقول لك هو إيه مو بس يلا نفسه. أقول لك هذا الغلط خوب بالتعليقات أبو الناس عنده كمية من ال من ال من ال من ال من الحقد كلام اللي بعض الناس. زين غلط إيه هو يغلط وكذا وبعدين يروح يعني إذا أنا مثلاً دا يتجاوزون بالتعليقات يا با أوكي تتجاوز بالتعليقات غير أنا مسوي شيء مو زين حتى تتجاوز مثلاً هو ما لك حق تتجاوز بس بمعنى بس بعدين يشوفني أخذ وياي صورة ليش تأخذ وياي صورة إيه والزواجية إنه يدز عليك بإعلانات وافتتاح مطاعم وافتتاح كذا هاي الزواجية هاي مصيبة ترى احنا مصيبة يعني للأمان مصيبة أخلاقية ترى مو بس الدولار أزمة الأخلاق أزمة الأخلاق إذا ما تعدلت المجتمع يروح بكارثة المجتمع يروح يطب الحائط. أنا كلش أدرك شنو خطر مسألة الأخلاق كلش أدرك هذا الكلام طبعا أقول لك ماكو إذا ماكو أخلاق يعني توقع طبيعي توقع أنه راح تكون أكو جريمة ماكو أخلاق راح تكون أكو سرقة أي التليفون هو اللي ربي يابي إيه. بعدين حتى اللي يبيعون بعض من عندهم اللي يبيع على باب الله بالتيك توك أنت تبيع خلي أسلوبك مرتب تعليق شفته مو حلو رأسا سوي له بلوك وانتهت أسلوبك مثلا قلت له أبا فلان حاجة كتبت له أخويا ما عندي أنا أغبى هذا الاسلوب هذا الاسلوب اللي هو والله ما دال قاله حتى تعبير اسلوب تعبان اسلوب ما جاي عن اخلاق جاي واحد بس انه معتبر العالم يلا ما ادري شنو انا مودي يبيع له حاسبها باليوم يبيع 10 20 قطعه ويدير وجهه ويروح مو هيك شباب بنات مو هيك ولا تغش بالبيع عمي لا تغشون لا تغشون لا تجي تقول لي هاي حاجة والله مرجعيها مال مدري ايش هاي حاجة ترى هذا كذا هاي مال سوق الحرة هاي حاجة عيب هذا الكلام عيب ايه يعني والله العظيم مخازي أنا أشوف دول مجاورة لنا ما بدون ذكر أسماء

مجاورة أو قريبة علينا، المهم ضمن منطقتنا العربية أو الخليجية أو. يا أخي فاتح بذة يبيع، والله العظيم أسلوبه حلو محترم وبضاعته حلوة ويتصرف بشكل محترم. هسه كل بلد عنده خطأ، عنده أخطاء، أنا هسه ما لي علاقة، لكن ال- ال- ال- الشخص من يبيع حاجة أنت بالتالي هاي مصلحتك، خليك مؤدب. لا أنت يعني والله قاعد عموري دا يبيع الحاجة، هسه هذا بطل المي دا يبيع وكأنه هو دا يطيب بلاش، كأنه متفضل. ها شلون شغلة تعبانة، والله شو يسوي البارحة هذا واحد، ها شلون شغلة تعبانة أخوي، قلنا لك ما عندنا خطري، ذاك ايش دا يقول يعني تجيبون من عنده؟ دا أقرأ التعليق ما دا يسيء الولد، زين تجيب شو تجيبون اهو شلون دا نقول لك ما عندنا، ما لازم. طبيت انا تحرشت، انا شخصيا تحرشت، يضحك عمور والله انا تحرشت، فد منتج هو يجي قلت له زين تجيبون من عنده، هاي شنو النوبه ضو، انا متقصد ضو جنرفز، كتبت له تريد تربح، كان يقول لي اي، قلت له عدل اسلوبك، تخبل انجن الله عليك الله، بهالزمن يا ما غرايب اربحتي المطرح.

متواصلين وياكم، تحية لكل أصدقائي كل محبين. راح أروح إلى النصف الأخير على 0964700111415. اليوم بدنا نحكي على ألف باء الحياة بكل تفاصيلها، لكن اليوم حكي على الأبناء وحتى على الآباء، لكن شوية اليوم خلي احنا حكينا رسائلي للأم والأب، والأم أكثر. ليش؟ أنا أقول لكم ليش، خليكم يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

متواصلين معكم في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. تحية لكل أصدقاء، لكل المحبين وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، قلت قبل الفاصل أنه موضوع على بعض الأمهات. أنا ليش أنا أحكي عن يعني شوية، خلينا نقول ألوم الأم أكثر، لأن الأب بالشغل

0: بس يعني أبوي الله يرحمه هيبة هيبة هيبة
1: الله يرحمه إن شاء الله.
0: أمي مدهون مرة علوية ويعني ما شفنا منها غير الخير. بس للأسف أكو بعض التصرفات حيثاني صافهم. أنت شايف هسه من أني هسه الله يرزقني بولد إن شاء الله وأربيه على فد بعض الأمور والتفاصيل. من أكبر ويكبر وراح يشوفني أني أسوي عكسه راح ينكسر عنده كرنك حياة على السلام. هيقول هاي شنو؟
1: صحيح.
0: زين شو؟ هذا رباني هيك.
1: بالضبط.
0: شو يسوي هيك؟ هاشم معقولة؟ مهم أنا سنتين يعني أبوي توفى الله يرحمه وصديقي توفى عشت أزمة نفسية جدا صعبة وفوقها تصرفات الغريبة بعض التصرفات اللي صرفتها أمي اللي طبعا دفعت ثمنها سبدت تدفع ثمن بحيث قبل كم جمعة كانت يومهم قلت له يعني طب كيف ما سمعين كلامي انت؟ قلت له تراني مو ابن شارع اني ابني كان اريد الخير وانت تعرفين شنو انت بالكلام تسكت وتعرف اني على صح انا مو نبي ولا خبرت بقدها مو واحد يكون صريح لا لترابها ما اوصل
1: الله يحفظها يا رب
0: بس الحمد لله والشكر لا نحكي صراحه حتى لو اني عندي خلاف هاي ام وتبقى تاج راس وش ما اسوي ما حد يرجع لامه
1: عفي عليكم
0: سواء كان زين ولا مو زين تمام
1: زين
0: بس اباوة يعني انا لحد الان لحد الان اظل طبعا جرح كل كبير وبا اسف يعني اليوم نتلاقى ونحكي بالتفاصيل اكثر
1: زين
0: بحيث أنا أظل صافن أقول معقولة يعني هي هيك شيء أنا تربيت عكس وبالمناسبة أنا حافظت على تربيت عليه وقاطعت أمي وقاطعت بعض أخواني على الأمور اللي أنا تربيت عليها اللي مهم إنه عمر بدون ما يشوفني حبوني محمد كندي اللي بدون ما يشوفني ولا ألتقي به كنا معنا أصدقاء من إحنا وصغار والحمد لله والشكر لحد الآن أنا ما جايب كلمة سوء لا لأبويا ولا لأمي وقبله من نفسي والله مهم أحكيها بكل فخر راح تقول مدح غرور
1: لا لا لا, لا والله لا حلو واحد يفتخر
0: والله بس لحد الآن حتى الأسالي لغاية اليوم بشر ما شايفه وياي بالشغل وداتك حتى لو متزوج بعمره كان ابني بصفه
1: اي صح
0: اسالي واجى دفعني ولا سويت شيء مو قله مو جبن ولا قله شر بالعكس كل واحد بداخل بس المشكله انا بشهاده الاخرين محترم نفسي قاطعت ولا تكون انت حبيب من بعدك انت احسن طبعا
1: الله يعطيك الصحه والعافيه والله
0: احنا طبعا انا ولا انت ولا كل واحد نفسي يعني كلش نعاني بهذا الزمن
1: طبعا ندفع ضريبه شنو لا
0: يا ريت لو ضريبه غلطك تقول والله انا انسان واسف صارت خلي العقل ولازم ادفع ثمن خلاص احنا بدنا نعيش زمن بدنا ندفع ثمن اخطاء غيرنا والله
1: طبعا كل صح
0: راح توصل الى مرحله تعاني من أزمة نفسية بالمناسبة أنا واحد من الناس أنا عاني من أزمة نفسية مو لأن أنا بيها مرض نفسي لا لا لا لا لا لا لا لا بس المشكلة أنا تربيت على صح ما أقدر يعني عاند روحي وأقصر على روحي حتى وأستحي إذا عندي حق يمك أستحي
1: تستحي بيها
0: أي والله والله دمعت عيني والقرآن مهم تعرف ليه؟
1: أنا أحس بيك والله
0: والله تعرف ليش؟ أنا ترى من أحكي ياك إنما بقلبي يعني
1: يا حبيبي
0: زين؟
1: يا حبيبي
0: يا حبيبي والدليل والدليل الخير اللي أنا بي الحمد لله كله من صنع إيدي ومن صنع أبوي الله يرحمه
1: الله يرحمه يا رب
0: أبوي أنطاني اسم وأنطاني أخلاق وقيمة خلت الناس تحلف براسي وتسلمني مليارات يعني فديهم تجون تشوفون
1: لا
0: وطبعا امي لحد الان خطيه
1: الانسان الزين مبين حبيبي
0: على راسي لحد الان امي خطيه تحاول تكسبني بس يعني أنا مو متذاك. تيجي أنا لحد أنا صحيح لحجية ما صحيح لأمي.
1: لا صحيح لأمك بالعكس. صحيح لها.
0: مهم إن أنا من صحيح لحجية يعني أنا شفت حنان من أبوي أكثر من أمي. شفت عاطفة من أبوي أكثر من أمي. مع العلم لازم الأم هي تصير أكثر. ويعني لحد الآن من نحكي أخابر أمي طبعاً أنا الوحيد اللي أخابرها وأشاقيها وأضحكها.
1: تزورها تزورها.

0: قاعدين ونازلين وواحد يعرف تفاصيل الثاني وساعدني وساعدته. بس من مرة باكر عقبه من المهم من ما يذكرني بخير فتغص بالقلب.
1: صحيح.
0: شلون أمك؟
1: صحيح.
0: المشكلة تعرفوني أنا صح يا معودة. ايش تسوين انت صدق تحكي علوية يا معودة؟ لا ترى هذا رون سايد ما تفهم انت ما تعرف.
1: الله يحفظك. ثاني
0: مثالي الطب الصدام ويقوم الايرورك لا تقول لي حقك. وده المهم زين. ولا تفضل تاكل براحتك. اقول لي عاد ايش قلت لي شامين انت هسه؟ طبعا تبكي راسا تبكي راسا تسلمها. فانا اقول عمي قول يا الله وما يصير خاطرك الا طيب واحنا ولدك وكذا وهاي. تداني امي لحد لما فايته بيتي مهمه. انا اسف لو طولت المكالمه بس لا. يعني هو موضوعك كان صراحه ضحايا. انا لحد الان امي ما فايته بيتي.
1: ليش؟
0: انا ليش عود بعدين اقول لك اياها.
1: الله يصلح الحال. انا اشكرك.
0: صد يوم نتلاقى وتقول لي عود اقول لك عود قول لي ليش؟
1: اقول لك ليش لازم.
0: وارجو المعذره انا طولت واخذت اكبر من حجم المكالمه حبيبي.
1: بالعكس حبيبي.
0: طبعا على خير ودومك يا ربيكم حبيبي.
1: يا هلا.
0: على راسي.
1: يا هلا بابا.

0: عندنا اتصال. الو.
1: هلا.
0: الو يا هلا بيك تسبيح.
1: هلا معلم اسمعنا.
0: هلا بيك الله يسلمك.
1: تحياتي لعمار.
0: تحيات عموري لك.
1: اليوم شنو الموضوع؟
0: خلي بس اسمع الموضوع وبعدها ان شاء الله تتواصل معي. يا هلا بيك. نعم.
1: الوقت راح يخلص بس
0: اي هو هو هو تسبيح العفو. اسمعيني هسه انا راح اطرح الموضوع مره عاشرة وان شاء الله وتتواصل ويانا يعني. هلا بيك يا هلا يا هلا. نسمع من عموري. خلي ذكر بارقام الهواتف 0728011450 0728011700 0777 114 115. الجالية العراقية ألف تحية لهم، اليوم ما سمعنا صوتهم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 0011 4111 5. خليكم يعني.

0: عندنا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: طبعا يمكن انا اول مره اتواصل ويا قناه الرشيد.
0: اول مره ان شاء الله دائما. هلا بيك.
1: وياك ابو يوسف.
0: ابو يوسف شلونك ابو يوسف؟
1: والله ماشي الحمد لله.
0: هلا بيك ابو يوسف. من وين قاعد تتصل ابو يوسف؟
1: أنا حاليا على جسر الطابقين.
0: على جسر الطابق.
1: خلص دوامي
0: حبيبي. هلا بيك.
1: هلا.
0: ايش عجب؟ شنو اللي خلاك تتصل؟
1: والله المكالمة اللي قبل هاي، المكالمة هسه اللي كان يحكي بها على والدته و...
0: اي
1: كان موضوع كلش حساس يعني.
0: ابراهيم اي.
1: اي والله موضوع كلش حساس مسنا حيل كلش.
0: يا حبيبي.
1: اي والله. ذكرني بخالي، عندي خالي يعني عنده نفس المشكلة ويا والدته.
0: زين.
1: بس اكو فرق كلش كبير بيناتهم، انه بالعكس

0: اجى وهاي لا تقول لي لا انا جيت سألت عليك وهاي
1: ايوه
0: هيك واصل المرحله يعني.
1: ليش اقدر اعرف
0: ليش؟ والله ما احنا كلنا نريد نعرف، مو بس تدري تعرف، كلنا نريد نعرف السبب. يعني يوصل بالاعياد شايف بالعيد وهاي يجي يبكي واني والله مشغول بالشغل وهاي وما يقدر، ورا العيد انتهى الموضوع بعد ما كنت دق عليه ما يجاوب ما يجي اصلا.
1: يا بس هاي كارثه،
0: كارثه كبيره والله. ما اعرف يعني،
1: يعني معقول
0: يعني هذه المكالمه مات الاخ اللي كان قبلي يعني مستنا حيل.
1: لا مو هو فتشي يقهر يا اخوي العزيز. انا بالبدايه ما تعرفنا على اسمك.
0: انا ابو يوسف
1: قلت لي. ابو يوسف قلت لي صح، ان شاء الله دائما ويانا ابو يوسف. ابو يوسف اكو هواي امور اختلفت بالحياه،
0: كلش هواي امور اختلفت بالحياه والله. يعني احنا كنا نريد تعرف الام، يعني الام ما يقولون الام مدرسه، بس هي الام الحياه كلها، واحد بدون امه ما يسوى شيء.
1: انا احييك على الحكايه. لا الله عليك، عيدها الحكايه عجبتني
0: والله. الام مو مدرسه، الام الدنيا كلها، انت بدون الام ما تسوى شيء حقيقه. يعني مو فد
1: والله عافية عليك. لا لا هو صح صح صح صح.
0: يعني استعاند من ارجع للبيت اول شيء اقوله امي وين؟ امي لو بالحمام لو بالغرفه لو هاي، يعني هو يعني طب البيت شو يقول؟ وين امي؟ وجهالك تلقيهم مطشرين لو فوق لو جوا لو دي يلعبون، بس انت اول ما تطب وين تدور؟ لامك وين؟
1: ابو يوسف انا احييك
0: والله، انا احييك جدا يعني.
1: اي جد
0: وانا جدا متابع البرنامجك حيل يعني.
1: صار لك ايش قد تسمع البرنامج؟
0: والله صار لي هوايه يعني، انا دائما دوامي يخلص ب 12 بالليل.
1: زين.
0: فاول ما اصعد بالسياره لما اوصل للبيت انا اسمعكم.
1: يعني ايش قد صار لك؟ يعني شهرين ثلاثه تسمع البرنامج لو اكثر؟
0: لا لا لا اكثر بهوايه، اكثر بهوايه يعني. اقول لك انا من اخذت السياره لليوم انا اسمع برنامجك.
1: انا اتشرف.
0: صار السياره عندي تقريبا سنتين.
1: الله يعمر لك اياها. انا اتشرف
0: دائما. انا من ارجع انا قناه الرشيد، ف مهم يعني ما عندي شيء غير بس مهم ان الابيض من ارجع بالليل
1: حبيب. شكرا.
0: ايوه
1: هذا برنامجك، وفي اي وقت تتصل هلا بيك.
0: والله انت اخ عزيز.
1: الله يسلمك يعني. وان شاء الله انه ده نقدر نقدم شيء يفيد الناس. انا مو من الاعلاميين اللي انه بس.
0: لا بالعكس انت اخ كبير.
1: الله يسلمك. العفو، احنا نريد نقدم شيء انا وعموري، نريد نقدم شيء في هذا البرنامج انه يلامس العالم ويعالج الجروح الموجوده على قولة يا صدر مجروحين. ها
0: اي والله، خصوصا هذا الجرح مال الوالده يعني.
1: طبعا طبعا طبعا.
0: والله يعني جرح، هذا الجرح يعني هذا الجرح يمس المجتمع بالاساس مالته.
1: عصب هو يعني عصب.
0: اي هو هذا اساس المجتمع، انه انت تطلع من بيت سوي نفسي، انت ما تطلع من البيت سوي نفسي انت عندك مشكله ويا امك. مستحيل تقول لي بشر سوي نفسيا عنده مشكله ويا امه، ماكو هيك شيء.
1: أبد
0: ما ترحم.
1: أبد.
0: ما ترحم.
1: أبد. لو زعله بسيطه اليوم كله مكدر.
0: شنو ذو زعله بسيطه؟ امي اذا ضاجت اليوم كله ما موجود اصلا.
1: اي صح.
0: طبعا العلم يعني انا صغير، يعني انا مواليد 95، يعني احنا هذا المواليد يعني احنا بعدنا صغار، بعدنا تونا نطلع للدنيا.
1: انا احييك.
0: اي والله. فاحنا
1: وانت كلامك انه واحد يحكي وياي يعني مال واحد مواليد 84.
0: لا جابنا على 84 بعدنا صغار.
1: بس يعني عقليتك واعيه وحلوه.
0: رحم الله عليك. بس يعني انا موضوع الاخ اللي قبل شويه يعني صدق مسنا حيل ما شاء الله. يعني ما اقول لك ايش قد انا انقهر من اسمع واحد عنده مشكله ويا امه. يعني انتهت الحياه. انت على من عايش لعد؟ المن عايش اذا انت عندك مشكله ويا امك؟ يعني مو تقليل من الاب، بس انا كاب انا ما اشوف لي دور بالبيت. انا ويا جهالي، انا دور الام هي الدور الاول والاخير.
1: اكيد يعني اكيد اكيد.
0: خصوصا يعني يجوز يعني احنا هذا الجيل احنا ما شفنا اباتنا. يعني اباتنا انا ابوي عسكري، ما التقينا كثير يعني هوايه ويا ابوي. ما كانت عندي طفوله قويه وياه.
1: صح صح.
0: زين. فطفولتي كلها ويا امي. يعني امي
1: يا حبيبي.
0: انا اذا اريد اطلع للشغل امي تقول لي وين رايح؟ يعني يوميا انا طالع للشغل، انا موظف، أنا يومية بالشغل، أمي يومية تقول لي وين رايح؟ زين والله يعني وين رايح؟
1: الله الله الله يخلي لك إياها. هذا اللي
0: الله يحفظك،
1: اللي أقوله من كل قلبي. الله يخلي لك إياها. وختامها راح يكون مسك معاك. شكرا.

شكرا ابو يوسف، شكرا، نورتني، وهذا برنامجك، وان شاء الله دائما نسمع صوتك الحلو حبيبي. رسالتنا لهذا اليوم، هلا هلا بعوائلكم، هلا هلا ببناتكم، هلا هلا بأولادكم، هلا هلا بآبائكم، بأمهاتكم. الحياة ترى مو ماشية إنه بس تليفون وإنترنت وشلون أجيب الآيفون الجديد وشلون أجيب السيارة الجديدة، لا لا، الحياة مو هيك. الحياة إذا ما يكون بها يعني ألفة وحب ومحبة بين الأولاد، بين الآباء، وبين الأزواج، وبين الأصدقاء والأهل والناس والكل، ما تسمى حياة فيما لا. أنا مهيمن الأبيض، ورافقني المبدع عمر ثائر، مع السلامة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام في كل مكان.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.